لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا، اسقوا صفوفكم، فإن تسوية الصحف من تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله. الله أكبر.

الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار.

والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعته انك لا تخلف الميعاد.